برمجانك مثل سطر زمان برمجانك نائب مان برمجاني وجدي وشامن ابن سبتي نيشا برمجاني سيجن بهيران جن بربيا بكري برمجاني ساكل كيري ناز ابن سبرمجاني شينا برمجاني كيسابو برمايا برمجاني تيكاش برانا بيا برمجاني سدا سم درسي برمجاني كي تشتمرت برسي برمجاني بندن دي مغتا برمجاني كي نرمر جوغتا برمجاني كابو جن جانان برمجاني كابرمتيان Brahmagani Ekubriyas, Brahmagani Karnahi Binas, Brahmagani Brahmaga Bheta, Brahmagani Ek Sangheta, Brahmagani Kavaya Chenta, Brahmagani Ka Nirmal Manta, Brahmagani Jaskare Prabha, Brahmagani Ka Bada Pratap, Brahmagani Ka Darshapadpa Ki Bhaiya, Brahmagani Ko Balbal Jaiya, Brahmagani Ko Khoje Mahesur Nanak, Brahmagani Ya Parameshwar, Brahmagani Ki Kimat Nahe, Brahmagani Ka Sagal Man Mahe, Brahmagani ka kaun jane ped, Brahmagani ko sada adesa, Brahmagani ka kathera jaya ada akhair, Brahmagani sarva ka thakur, Brahmagani ki mit kaun bakhane, Brahmagani ki gat, Brahmagani jane, Brahmagani ka antra bar, nan Brahmagani ko sada namaskar, Brahmagani sab sritka karta, Brahmagani sad jivane marta, Brahmagani mukhita jugata jika data, Brahmagani purnu purkhvidata,